0: حسن حبيبي.
1: سلام ماما. صح
0: عليك. سلام حبيبي.
2: دو كومست تبع سبيت؟ خلاص تعشينا.
1: معليش كنت مع ليبي.
0: جعان يا ولدي؟ الماكلة في الكويشة.
1: لا لا لا لك كلينا دونتس.
0: ايه اما نو زوسش كايتن.
2: عليس اوكي؟
1: يا يا ايش ميسنو بس نشلشت.
0: ايه الحلو وبطنك فارغة مش فكرة مليحة يا وليدي. ها نعمل لك تي.
1: لا لا عايشك عايشك لازم نرقد برك. ماما بابا شابو شليب.
0: حتى نحبوك يا حسن يا وليدي.
3: فيك ليش عرس الأردن وليدي
1: يتشوه